0: كتاش دبو بيام جنيه ما كوكو دمكي أبواك ما مشاك ما سيها سايتو إيدا مشوت Laboratory Information كمام تاس ماسما أما إحاني أما ما تايتوك إيوام تا ويبو كمام تاما إحاني أمي ما شمه بي هايتوك كاوين دن أم Outpatient Clinic كمام آها مام تاما هماك جوكيك أم جنو بوكاي دك بوارت كامبن كجماعة هبيو إدايوا مام تاما هنياندا ما تاكي تبوي موي Ora, runas, mukam weiros, gigik ora, sisirmat, mukam hutas ora, hudakut, chimashupos machit, matabo ahak, wake, kiko hutas ora, imujuk, matada amohasam bo awat, mamdama aho. Aichumdikak, a papita, amashoi hagugut, amdabotakshik numbra wake, amai hanye amik pion, matama maho, hukit moisanyedam. Kjup mat muamak, kokodamaki makik, nyok, haichumdoi kakku. Aba pakup, mam tukyu amo ahonchit ame, wak kokodamaki, matamaho amnyi. Kjup matama amo aho, inhoi chukuda, mam tamak upoi hanyi, mam tamo hukyu amupo ahonchit. Kjup pakup, mam tamo amukyo shuriku chuchigik, amo wak chugik. Ihoi, matamaho amnyi hawa. Amaichu baichu ismachim, amaichu deikak, hanombro, hutasp kok sikork, hutasp kik wuwak, kikik humako, kik sikork, kchamjidba potakshig waik, ok sikork, ida hechaga bamjidhimak, tono tamjewut kokodamaki, wak tamjit.
1: My name is Samas. And you're listening to the Autumn Hood Nyok Network.